0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

الثلاثاء التاسع عشر من أيار من عام 2026. أسعد الله صباحكم.

أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي أف أم دوت أورج. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التالتة. مشوار ينطلق دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك

لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

مشوار جديد نترافق فيه، نقلب من خلاله كثيرا من الصفحات ومن المواضيع، ونتابع ونراقب التطورات التي حدثت خلال الساعات الماضية وانعكاساتها على حياتنا اليومية.

كالعادة حلقتنا لليوم مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة من أغنيات الماضي الجميل من المكتبة الموسيقية القديمة.

صاحبي طيبة بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريف، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس ربيعي مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. من المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من مساء بكرة الأربعاء بمنخفض جوي محدود الفعالية مصدر جنوب غرب تركيا، سيؤدي إلى طقس متقلب وممطر أحيانا. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الثلاثة غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية. تنشط الرياح أحيانا ويتشكل الضباب على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 18 وصولا لل 25 درجة نهارا. فوق الجبال درجة الحرارة من 13 ولغاية 22 درجة. أما بالداخل فالحرارة عم بتكون من 15 ولغاية 25 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 لل 40 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60

إذن طقس ربيعي مستقر عم بيسيطر على الأجواء بانتظار منخفض جوي محدود الفعالية يبدأ تأثيره اعتبارا من بعد ظهر بكرة الأربعاء وبيكون بعز وقوته يوم الخميس. من المتوقع أن تعود معه الأمطار بشكل متفرق، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء 19 من أيار، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. الهدنة الممددة لم تبدل استاتيكو الميداني. ملف قانون العفو أمام جلسة حاسمة اليوم. إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب البلاد رغم إعلان تمديد الهدنة. تذكيرا بتحذير الرئيس حسين الحسيني، لا تحاولوا إعادة فتح الطرق المسدودة. بوصعب بعد اجتماع حول قانون العفو، تفاهم لإقراره وملاحظات الجيش لا تعيق الاتفاق السياسي. نقل النازحين في بيروت يثير جدلا سياسيا، انتقادات للقرار والحديث عن عشوائية في المعالجة. ماذا قالت السفارة الإيرانية في بيروت عن دخول اللبنانيين إلى إيران؟ مرجع سياسي يتخوف من تصعيد إسرائيلي واسع في لبنان. سلاح الحزب على طاولة لبنان وإسرائيل، هل ينقل العتاد إلى إيران؟ الرئيس عون: الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار. الجيش الإسرائيلي يعلن: قتلنا قائد الجهاد الإسلامي في بعلبك شرق لبنان. لماذا يتعامل الثنائي الشيعي ببرودة مع قانون العفو العام؟ ما هو الاختراق الذي تحقق في الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل؟ يرفع سقف المواجهة مع إيران واجتماع أمني لبحث الخيارات العسكرية. الرئيس الأمريكي: أرجأنا الهجوم على إيران بناء على طلب من دول الخليج، وطهران تتوعد برد سريع. منظمة العفو الدولية: إيران ترفع إجمالي عمليات الإعدام في العالم لعام 2025 إلى أعلى رقم مسجل منذ 44 عاما. بازشكيان: لا يمكننا الادعاء بأننا لا نعاني من مشاكل، يجب أن نكون صادقين مع المواطنين. مرشحان لرئاسة فتح والسلطة الفلسطينية. معطيات جديدة عن صحة مجتبى خامنئي، هل بوتر أحد أطرافه؟ الذي نعرفه عن كابلات الانترنت البحرية المهددة بالقصف في مضيق هرمز.

وواشنطن أرسلتا تعليقاتهما على أحدث مقترح إيراني، والآن الرئيس الأمريكي يهدد بأن إيران قاب قوسين من عودة الحرب. خلف كواليس خطة الرئيس الصيني لسيادة الذكاء الاصطناعي، التنافس مع أمريكا على أشده. وفي النهار كتب غسان حجار عن نهوض سوريا وغرق لبنان، وكتب حسن المصطفى الطائفية والتخابر والإرهاب نارها لا تستفني أحدا. إلى عناوين جريدة الأخبار.

اقتراح قانون العفو العام، اتفاق أولي على حل وسط، هل يخرج الدخان الأبيض اليوم؟ عمليات نوعية للمقاومة في الجنوب والعمق المحتلين، يفاوضون من دون تفويض ويستقون بالعدو على اللبنانيين، النائب محمد رعد، مسار السلطة يهدد البلاد بالكوارث، القوات للفاتيكان نريد لبنان الصغير، إيران تعفي اللبنانيين من تأشيرة الدخول، ليسبو صعب، مجلس النواب سيد نفسه، والجيش ليس عائقا أمام أي اتفاق سياسي، الرئيس عون يعلن إطار التفاوض مع العدو، ما يتم تناوله خلاف ذلك غير صحيح. بسبب تعدد الساحات، جيش العدو يطلب رفع ميزانيته لعام 2026 إلى مستوى قياسي. ياسين جابر وفايز رسامني يبحثان تطوير المعابر الحدودية البرية والموانئ البحرية. حسين الحج حسن يحذر من مسار أمني في البنتاغون بين لبنان والعدو الإسرائيلي. إسرائيل تواجه أزمة عديد غير مسبوقة داخل الجيش.

صحيح إيراني بتعطيل طاقة الخليج. طهران جاهزة لعودة القتال. بن زايد يغامر بمستقبل الإمارات، فلتكن حربا. اعتقال قيادي في الكتائب. أمريكا تفجر أزمة مبكرة في وجه الزيدي في العراق. امتعاض سعودي من التعنت الأمريكي لرؤية موحدة تجاه إيران. معالم شبكات إقليمية اقتصادية جديدة. إيران متمسكة بالشراكة مع الصين. واشنطن تمدد إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات. مفوضية شؤون اللاجئين تعتزم تسريح المزيد من الموظفين. إيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز. منظمة العمل الدولية: الحرب في الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف. باكستان تنقل إلى واشنطن مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب. وفي الأخبار: كاتبت رولا إبراهيم: الصحناوي يبتلع وسط بيروت، سوليدار تنتصر على سان جورج. إلى عناوين نداء الوطن. العفو العام يتقدم والتوتر يتصاعد جنوبا. ضربة إماراتية تسقط شبكة تمويل للحزب. العفو العام بين العدالة وسوق عكاظ السياسي. اجتماع في وزارة المال استكمل البحث في إجراءات تطوير المعابر الحدودية. وزير الخارجية يتحرك لتصحيح توصيف أدباء المهجر في نصب نيويورك التفكاري. حبيب من بعبدة: نعدكم بأن يبقى مصرف الإسكان على قدر الثقة. وزير الداخلية يتفقد مع محافظ بيروت عملية إزالة الخيم من لبيال. الرئيس نواف سلام تابع مع زواره المشاريع الإنمائية في طرابلس وسبل تطويرها. اليونيفل توسع دعمها للنازحين في جنوب لبنان. الرئيس جوزيف عون: واجب وقف الحرب على لبنان بأقل كلفة ممكنة. هبة طبية من مجلس وزراء الصحة العرب إلى لبنان. الخارجية اللبنانية تدين الهجوم على المنشآت النووية في الإمارات واستهداف الأراضي السعودية. بلدية كفر ذبيان: التعاون أساس وعم حاضر ضبط بحق المخالفين. سمير جعجع: حرام التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة. اللواء لواندس: تطهير المؤسسات ليس خيارا بل شرط لبقاء الدولة. حسين الحاج حسن: من يعتقد أن بإمكانه تمرير 17 من أيار بشكل جديد فهو واهم جدا. النائب والضاح الصادق: الثنائي لا يريدون قانون العفو إلا على مقاسهم. إقفال 15 معملا للألبان والأجبان في البقاع. جملاط ينتقد وزارتي الشؤون والتربية: تصريحات يومية فارغة.
يؤجل ضرب إيران بعد طلب خليجي. السعودية تعزز جبهتها بقوة قتالية باكستانية. إيران تكشف تفاصيل إصابة مجتبى خامن في اليوم الأول من الحرب. منظمة العمل الدولية: حرب الشرق الأوسط تهدد ملايين الوظائف. إيران تقدم نصاً جديداً من 14 بنداً عبر الوسيط الباكستاني. تقارير صحفية: شحنات عسكرية أمريكية ضخمة إلى إسرائيل عبر ألمانيا. مجلس التعاون الخليجي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمننا. إيران تقود ارتفاع الإعدامات عالميا إلى أعلى مستوى منذ 44 عاما. وفي نداء الوطن كتب سامر زريق: لماذا خازل حسن نصر الله السنوار؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: واشنطن وطهران تتأرجحان بين انفراجة ومواجهة. إيران سلمت باكستان مقترحا منقحا وأنباء عن مرونة أمريكية. لبنان عين هدنتين، إدارة تصعيد لا وقف لإطلاق النار. إيران تعلنها هيئة أحادية لإدارة مضيق هرمز. أربيل تنفي سماحها بتهريب سلاح أمريكي إلى إيران. بوتين إلى بكين لدفع بالشراكة المتميزة بين روسيا والصين. مؤشرات تطهير عرقي في غزة والضفة الغربية. إدانات واسعة لمحاولة استهداف السعودية بمسيرات قادمة من العراق. إسرائيل تخشى ضربة إيرانية استباقية وتدفع لهجوم واسع. بعد تعليق هجوم الثلاثاء، ترامب يتحدث عن تطور إيجابي جدا مع إيران. الاتحاد الأوروبي يجدد عقوباته على شخصيات من نظام الأسد البائد. محمد عودي: هل يكون القائد العام الجديد للقسام؟ الخارجية العراقية تأسف لاستهدافات طالت منشآت سعودية. انقسامات حادة تطيح بوحدة الإطار التنسيقي العراقي. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع إبادة جديدة في غزة. الأرصاد: درجة الحرارة ستصل إلى 47 درجة مئوية في السعودية خلال موسم الحج. بدأ الغضب على إيران يتسلل إلى شيعة لبنان. من التوأم الرقمي إلى الدرونز، حلول ذكية لتعزيز الجاهزية الصحية في موسم الحج. سد النهضة: هل تحيي اتصالات واشنطن المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا؟ تعلق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك مع كندا. ترامب يأسف لوضع مروع بعد إطلاق نار أوقع قتله في مسجد بكاليفورنيا. تصدير الغذاء من مصر: خلاف مستمر بين توفير الدولار وكبح الغلاء.
الخزانة الأمريكية تمدد إعفاء النفط الروسي المنتهي 30 يوماً. توجه مصري لخفض الاعتماد على الوقود مع تصاعد أسعاره. ماذا يعني إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عامة؟ جامعة الرياض للفنون، برامجنا تقدم حسب طبيعة التخصص ومتطلباته. أزمة منع الجلباب الصعيدي في دور سينما مصرية تصل إلى البرلمان. بلوجر مصرية تثير جدلا بعد حرق نفسها لحصد المشاهدة. وفي الشرق الأوسط، كتب حنا صالح مناطق صفراء تعيد صياغة علاقة اللبنانيين بالأرض. وكتب مشاري فايدي إيران والعراق والخليج والمسيرات الإيرانية الوكيلة.

هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الثلاثاء، استعرضناها معا ضمن هذه المحطة من تريبولي لايف.

ما هي أبرز الأسرار الواردة في الصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ نتعرف عليها الآن ونبدأ من أسرار جريدة النهار. يقول مطلعون أن المفوض الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان العائد إلى بيروت قريبا يعبر في مجالسه عن استياء فرنسي من مسار الأمور، باعتبار أن لبنان يرضخ لمحاولات إبعاد بلاده عن التفاوض والحلول بناء لرغبة إسرائيلية، بناء لرغبة أمريكية مش إسرائيلية. يعني بعدين ما تجي بدنا عم ندور على مصلحتنا، خي ما كل بلد بيدور على مصلحته، انه بدهم يبعدوكم عن اجواء التفاوض وبدهم يشيلوكم من الميكانيزم. شو فينا نعمل؟ نوقف بوجه امريكا واسرائيل اذا انتم ما قادرين توقفوا بوجه؟ بعد ناقصنا لودريان يحرد. يستغرب أكاديميون طرح تعديل مادة واحدة في قانون الجامعة اللبنانية في الجلسة العامة المقبلة في البرلمان، والتي تسمح بإعادة ترشح لرئيس الجامعة من دون تحديد عدد الدورات التي يمكن اعتمادها، معتبرين أن الأمر يشكل كسرا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، زائد أنه يقطع الطريق على أساتذة شيعة يطمحون إلى هذا الموقع. في طبخة عم تندار للتمديد لرئيس الجامعة، قد ما ناجح ما شاء الله وقد ما عم تطلع الفضائح وروائح الفساد من الجامعة، فالأستاذ بده يمدد له، فعم يقترحوا انه بده يمدد له وبمجال مفتوح، يعني مش انه يمدد لمرة واحدة. فهذا التمديد بده تعديل بالمجلس النيابي، وعم يحاول الأستاذ يقطع بالجلسة العامة المقبلة، انما هناك كتل كثيرة ترفض هذا الأمر، وكأنه ما عاش في غيره لحتى يستلم الجامعة. أساساً من لما حطوا إيدهم على الجامعة وشوفوا النتيجة قدامكم.

تردد أن نتائج لقاءات واشنطن الأخيرة دفعت مرجعا لبنانيا إلى طلب تقارير يومية مفصلة حول ردود فعل الشارع والبيئة الحاضنة لأي مسار تفاوضي مع إسرائيل. طالما عم يحكوا عن البيئة الحاضنة معناتها أصدر رئيس مجلس النواب قال لك اليوم أعطونا تقرير شو بيئتنا كيف وضع مع التفاوض صارت بلينة، لأنه نحن عم نرفض بالعلن وموافقين تحت الطاولة. أسرار جريدة الجمهورية.

لي معنا من بين الأفكار التي جرى تداولها في جلسات تفاوض سابقة في واشنطن إمكان الاستعانة بقوات أمريكية لتقديم دعم مباشر للجيش اللبناني في أي مهمة محتملة ترتبط بملف سحب السلاح. أشك بهيدا الموضوع، يعني ما في نية أبدا لأرسال قوات أمريكية للخارج تحديدا إلى لبنان بعده بأذانهم تفجير المارينز ب82. هيدا موضوع بعيد كل البعد عن الصحة.

عددا كبيرا من الأجهزة والمؤسسات الرسمية لم يسدد حتى اليوم مستحقاته وفواتيره لموردين محليين، ما يهدد بإلحاق ضرر كبير بالتجار والمؤسسات المزودة ويضع استمراريتها على المحك. فإن استمرار هذا الواقع قد يؤدي أيضا إلى عجز عدد من الإدارات والمؤسسات الرسمية عن تأمين حاجاتها الأساسية لاستمرار عملها اليومي. إذا صحت هذه المعلومات يعني هذا دليل إفلاس، دليل إفلاس الدولة مش قادرة تدفع المصاريف اليومية، يعني عم تحكي من أدوات محروقات، مواد غذائية، صيانة، مطبوعات، كل موظف يجيب معه أغراضه كمان، خليك مواطن صالح، جيب معك القلم والوراق وكذا، اتبرع على الدولة. يعتقد خبراء في التدقيقات المالية أن الانتقال إلى النظام المالي الرقمي يحتاج إلى شبكة أمان من سن القوانين إلى تدريبات دقيقة على الاستخدامات. لا مش يعتقدوا، أكيد أنه بحاجة، لما بدك تنتقل للنظام المالي الرقمي بحاجة لشبكة أمان، بحاجة لسن قوانين ولموظفين متدربين. بس شو كنا عم نعمل الفترة السابقة؟ ليش مانا شايفين العالم الداعم عم يتطور والتكنولوجيا؟ أبوك يا التكنولوجيا وين صارت ونحن وين؟ بعدنا بنعتمد على الورقة والقلم. مفترض تكون مجهز وعلى أساس في دعم أوروبي ودورات انعملت، وين راحت الدورات؟ إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. علم أنه لم يعرف بعد مصير باخرة المحروقات التي لا تزال ترسو في عرض البحر، في وقت تدفع بدلات رسو وبنود جزائية تقدر بمئات آلاف الدولارات. وبحسب المعلومات فإن الدولة كانت قد استدانت مستدينين حقها يفضي حتما، قد استدانت من بعض التجار جزءا كبيرا من ثمن الشحنة لتأمين سداد مبلغ يقدر بملايين الدولارات، فيما لم يتم حتى الآن تأمين حصة الدولة كاملة، ما يطرى علامات استفهام إضافية حول آلية المعالجة والتمويل. سؤال فضيحة، جايبين باخرة كمان ومزدينين حقها ومن عارفين، وبعدها كمان راسي على البحر وكل يوم عم ندفع عليها غرامات، هاي برقبة مين؟ مسؤولية مين؟ أكيد بيكونوا مختلفين على السمسرة، على التقسيمة. علم لبنان فايلز من مصادر مطلعة أن كل ما يحكى عن استحداث مناصب سياسية لصالح الطائفة الشيعية في مرحلة ما بعد الحرب لا يعود إلى طرح سعودي أو أمريكي، وإنما هو أفكار يتم تداولها في الداخل لقطف الشيعة مكاسب سياسية حين تضعف قوة الحزب العسكرية. هي أفكار داخلية، المثلثة مطروحة من 2006-2007 وقت اللي صارت المفاوضات بفرنسا، وهذا هدف من أهدافهم. قال لك بعدين لما بيجي وقت تسليم السلاح فأعطونا حقه، شو حقه؟ أعطونا منصب جديد، نائب رئيس، قائد جيش، ما بعرف إيه. لكن نظرة وطنية. ما دعا الرئيس بري إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم تحضيرا لجلسة تشريعية عامة تعقد قبل عيد الأضحى. يبدو أن العيدية ستكون إنجاز مشروع قانون العفو العام، فيكون هدية لآلاف المساجين. الله الله على القلب الحنون، الله على الرأفة والحنية. يعني قال لك بدنا نقدم عيدية للمواطنين، فعم نحاول نمرق قانون العفو العام المجتزأ والمقطع، عم نحاول نقطعه لحتى نقدم لكم يا عيدية. شو بكون أحلى من هيك؟ قولوا تانكيو للدولة، قول لعمو شكرا، فرجي شكرا لعمو. إلى أسرار نداء الوطن. تشير معلومات إلى أن مروجي مخدرات يجولون على دراجات نارية في ساحل المتن، يتحركون من قبل مشغلين، يتخذون من بعض تجمعات النازحين في بيروت مراكز لهم.
لا لا شو عم تحكي؟ أعوذ بالله، شو عم تتهم ولا الجماعة الحشيشين إنه الحشيشين؟ لا لا، هلا بيقولوا عم تحرضوا على مخيبات النزوح وانتو جسمكم لبيس كنداء الوطن. سجل في مجالس شيعية مغلقة أعنف انتقاد يوجه إلى الحزب من شخصيات دينية بارزة شبهت مساره بمسار منظمة تحرير الفلسطينية في جنوب لبنان، معتبرة أن الحزب استنزف البيئة التي يتحرك فيها خلال حربي إسناد غزة وإيران، وأنه يواجه مخاطر مشابهة لتلك التي انتهت بخروج منظمة التحرير عام 1982. هلا هي الظروف مشابهة، بس انه القصة مش رح تنتهي بنفس الطريقة. ما بهودي بالنهاية على الهوية اللبنانية، بالهوية يعني، طبعا هن ما عندهم اي انتماء لبناني، انتماء ايراني محض، بس على الهوية لبنانيين، فما فيك ترحلهم مثل ما تم ترحيل منظمة التحرير ب 82.

يبدي الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية قلقهم من تطيير ملف التفرغ الخاص بهم بعد أن أقرته الحكومة على دفعات، إلا أنها لم تستكمله نتيجة الحرب الإسرائيلية. وتشير مصادر حكومية إلى أن الملف لا يشكل اليوم أولوية نظرا للملفات المرتبطة بالحرب. أكيد مش رح بشكل الملف أولوية، طبعا هذا مش عذر، لأنه هالناس ناطرة تفرغها وعلى أساس أنجزنا الملف وحققنا أنجاز، بس الأولوية حاليا، لأنه هذا الملف بده كتير من الأموال، الأولوية هي لإغاثة النازحين، هي لمحاولة يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلد من بعد ما أقحمونا بحماقة جديدة اسمها أسنان.

رجحت مصادر تتابع مسار التفاوض الأمريكي الإيراني أن يكون لبنان أحد تعقيدات مسار التفاوض بأهمية موازية لما كانت إسرائيل عند أمريكا، مع ترجيح أن يعتبر النص الذي يصل إليه التفاوض حول لبنان عن صورة المشهد الإقليمي بعد الحرب. وقالت إن وقف الحرب في لبنان ربطا بإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران يحتاج إلى حسم كيفية التعامل مع الانسحاب الذي تريد واشنطن ترحيل البحث فيه إلى مفاوضاتها التي ترعاها بين لبنان وإسرائيل، وتتمسك إيران بجعله ضمن الاتفاق، وربما يكون الحل الوسط بتأكيد الانسحاب وربط جدولته بالتفاوض. أنت شوف كمية التضخيم، قال لك المشهد الإقليمي نحن بنشهد صورته من لبنان نتيجة التفاوض، يعني كل الإقليم بده يمشي على خريطة وأهوى لبنان. بعدنا لهلأ مصدين هيدي الكذبة أنه نحن أهم بلد بالعالم ونحن يابا اللي منحرك الخريطة ونحن نقطع عليها. المفاوضات فيها 100 بند و100 خلاف، نحن جزء من هذه البنود لا أكثر ولا أقل، بفضلكم أنتم بكنينا صحن على الطاولة، بينما الدولة تريد التفاوض المستقل وأنتم تعارضون ذلك وتخوينون من يقوم بالمهمة. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها نحن وياكم ضمن هالفقرة.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن.
2: دوزيف، عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06 445 255.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنت عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدول العميقة وجعل نجية الحشاشين الشتامين النقيقة. لا يعود المفردات نحن كان لازم ناخدهم حصريا من لما أطلقناهم من سنوات. هلأ صرت وين ما كنت تسمع بكلمة الدولة العميقة الدولة العميقة تسمع بالحشاشين صاروا كلهم عنهم حشاشين. حتى عبارة جعدني صارت تستخدم بغزارة كان لازم نسجلهم بغرفة التجارة حقوق الملكية الفكرية. يلا متبرعين فيهم. بالقسم الثاني من حلقتنا لليوم طبعا عنا كثير من الملفات والمواضيع التي سنجول عليها من خلال الفقرات المتتابعة. خلينا بالإنترو نتوقف عند كام شغلة على السريع. قبل كل شيء بعرف أنه اليوم هناك جلسة حاسمة بموضوع قانون العفو العام للجان المشتركة من بعد الاجتماع الجانبي اللي صار بالأمس بمكتب نائب رئيس مجلس النواب الخناس الناس الخناس يلي كان بالأمس عم بيحاول بين قديش هو بريء. بس اليوم هيدا الموضوع مش رح بيكون موجود معنا بالفقرات صحة لسبب واحد بانتظار الاجتماع يعني مشان ما نرجع نعيد الكرة عبكرة أو بعده بأقل النتائج فنفوت بالموضوع ونرجع نكرر نفس المعلومات. خلينا ننتظر شو بده يطلع من هذا الاجتماع لليوم رغم أنه هناك بوادر على قانون عفو مقصوص أجنحته. بس كونوا على بينة وثقة أنه مصدر اللي عم يطلع يبين لك إلياس بصعب وكأنه هو حلل العقد لا هو أساس المشكل هو شيطان تعطيل قانون العفو العام. بدي اتوقف عند قرارين كانت عم تاخدهن الحكومة وهن قرارين مثيرين للجدل. يعني مشان ما دايما يقولولنا نطبل نحن منطبل الحكومات اللي منتستيل التطبيل اللي بتستحق ببعض القرارات اللي عم تاخدها وببعض الأمور في هناك نوع من الولدنة عم بتصير. يعني قبل كل شيء امبارح النقل النازحين اللي صار قال لك انه عملنا انجاز ونقلنا النازحين لوين نقلتون اخذناهم من لبيال وجهة بيروت البحرية لا ارض بتمتلكها البلدية وين الارض على بعد اقل من 100 متر. طب شو عملتوا شو بكون عملتوا انتوا مفترض اخدين قرار انه تنقلون على مراكز ايواء مش تعملوا لهم مجمع مخيم جديد وتجيبون الخيام جديدة وقال بدنا نوفر لكم حمامات ووجبات طعام وانترنت وما بعرف ايه. طبعا هيدا واجب بس بيكون بمراكز الايواء تحت مراقبتكم تحت عيونكم مش بيكونوا تحت اعين اصحاب الموستيكات. يعني شو هالانجاز العظيم اللي انت نقلتهم 100 متر لا خلي اذا انت ما قادر عليهم واذا القوى الامنيه مش عم تلبيك بانه تطلعهم بالقوه فخلص خليهم بارضهم دول انا استسلمت قدامهم. انه يا فرحتي نقلناهم 100 متر من هون على يمين وعلى الشمال انت بدك تشيله من الواجهه في محلات بدها تشتغل في مؤسسات بدها تشتغل معطله اشغالها ما حدا عم يقول والله طردون كل اللي عم يقول انه خدون على مراكز الايواء اللي انتم مشرفين عليها ليكونوا تحت عيون الدولة. انه اخذناكم يابا على من البيال الناس عم تنق بدها تشيكم ماشي شلناكم حطيناكم بالبيال كمان تقريبا بس ما ندفع فشغل قدام. لا مش بس هيك انا اللي زعجني انه معتبرين الامر انجاز انه يابا عم يسووه كانه انجاز انه نقلناهم ما انتم بدكم ننقلهم لا بدكم بدنا ننقلهم على مراكز ايواء ويكونوا معززين مكرمين مثل ما الباقيين قاعدين. ماشي ما بدنا نروح على المدينه الرياضيه خذونا على مراكز ايواء اخرى في كثير من المراكز اللي بعض الاهالي تركوها لحتى يرجعوا على ما تبقى من منازلهم. هلا اذا كان هيدا القرار ندفي بيقطع عندك القرار الثاني يلي ما بيقطع بالمره اللي اساسا اخذ كتير ضجه شو هو
قال لك أصدر رئيس مجلس الوزراء المذكرة رقم 11/20/26 معلنا يوم الاثنين 25 أيار عطلة رسمية بمناسبة شو؟ بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، على أن تقفل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها إضافة إلى المدارس والجامعات. وأشار الرئيس سلام بالمفكرة إلى أن القرار يأتي تضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين وأهالي الجنوب والقرى الأمامية ودعما لصمود. هلا أنا فهم شو القصد، أنه مثل ما قال هو أنه من باب الدعم، أنه نحن عم ندعم الصامدين وعائلات الشهداء والجرحى والأسرى وأهالي الجنوب والقرى الأمامية وكل اللي نزحوا، بفهم أنه البادرة. بس خيي أنتوا حكومة أخذتوا قرار بحظر نشاط المقاومة واعتبرتوها جماعات عصابية خارجة عن الدولة، كيف بتطلع بعيد المقاومة والتحرير بدك ترجع تشرع الأمر؟ هاي واحد. اثنين، أنا مو تحرير هيدا، ما البلدات اللي تحررت صار محتل أكتر منا، مع عنا أكثر من 68 بلدة أنت بلسانك طلعت وقلتهم بمقابلتك على العربية. طب كيف بدنا نعمل عيد مقاومة وتحرير؟ نحن لازم نعمل عيد نزوح، عيد إعادة احتلال إذا بدك يعني تعملها احتفالية. بعدين شو هالغاية دايما بتعطيه للدولة؟ لك ما هي الدولة معطلة خلقها، لكن الناس ما عم يشتغلوا خلقها، شي بيجي شي ما بيجي على الوظائف والدولة شبه مشلولة. شو هالنهفة اللي عنا إياها واللهفة دايما إلى العطل؟ ما جاينا عطل، أي جاي عطلة الأضحى وعطل الصيدفية، خلوا عجلة الدولة تشتغل، خلوا الناس تمشي. صراحة قرارين غريبين عجيبين ما قالوا أي معنى، سواء نقل النازحين على بعد 100 متر أو سواء عيد المقاومة. أنا أول مرة بشوف أول دولة بتاريخ يمكن الكون بتعمل احتفالية بالتحرير وهي محتلة. ما بتذكرني إلا لما رفقاتي بيحتفلوا بعيد العزيبة، رفقاتي المجوزين بيجوا بدون يهنوني وبيحتفلوا قبلي، بيسبقوني بالاحتفال. من ده ابن واحد مشتاق يكون معزم، فمش ما تطلع بعين الصبي فبيسبوك بالاحتفال. للأمانة منو منطقيين أبدا، أنه كان مفترض يكون عنا عقل أوعى من هيك، حتى لو كانت الأهداف هي أهداف إنسانية وتضامنية، بس مش أي عيد مقاومة وتحرير. أنت حكومة لغيت شيء، عملت شيء طبيعي أن استردت سلطة الدولة ولغيت أي تنظيم مسلح خارج إطارة، بترجع بتحتفل بعيد المقاومة والتحرير أنت وبلدك محتل؟ عم تضحكوا العالم علينا بلو. المجاملات مش كل الأوقات بتنفع، بعض أوقات أو كتير من الأوقات بتكون المجاملات مضرة وما في داعي لها. كما نشكركم عندما تقترحون وتنجزون قرارات جيدة، نستطيع انتقادكم دوما عندما تكون لكم دعسات ناصحة.

تعالوا الآن إلى فقرة نظيفة مهففة، بعيدا عن قزارة الفقرات السياسية وبعيدا عن الفقرات المجوية بالخلافات والانقسامات الطائفية. فقرة نظيفة يعني القلب بيرتاح لها، ونحن منحب هيك فقرات. مثل ما بتعرفوا، أعلنت دار الفتوى بالجمهورية اللبنانية أنه يوم عرفة رح بيكون بالتاسع من شهر ذي الحجة من عام 1447 هجري، يلي بيوافق يوم الثلاثاء 26 أيار، وبيكون يوم عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء العاشر من شهر ذي الحجة الموافق لل 27 من شهر أيار. يعني نحن اليوم عم نعيش تاني أيام العشر الأوائل من هذا الشهر الكريم، هذه الأيام العظيمة، هذه المنحة الربانية. فتعالوا نذكر أنفسنا وإياكم بفضل هذه الأيام والحث على عمل الخير بها، لحتى نتفكر ولحتى لا نكون من الخاسرين ولا نكون غدا من المتحسرين على أوقات ثمينة مليئة بالخير أضعناها. بهالأيام عم نشوف قوافل حجاج بيت الله الحرام الذين يصلون لأداء مناسك الحج استعدادا للأيام العظيمة القادمة، الملايين القادمين من كافة بقاع الأرض للقيام بالركن الخامس من أركان الإسلام، قوافل ندعو لها بالوصول وبالعودة غانمين سالمين، وأن يكون لهم نعمة القبول حجا مبرورة وسعيا مشكورة. ودعوا لنا جعلنا الله ضمن هذه القوافل في الأعوام القادمة وحقق لنا هذه الأمنية العظيمة. في أحلى من الزيارة وفي أحلى من الناس وطموحها وفرحها بالوصول إلى الكعبة الشريفة وإلى الديار المقدسة وإلى هذه الأماكن التي تذكرهم بهذه الرسالة العظيمة التي أتى بها نبي الأمة إنقاذا للبشرية. رب العالمين سبحانه وتعالى من علينا نحن عباده وجعل لنا مواسم للطاعات وأوقات للعمل الصالح والتنافس على التقرب منه، ومن أعظم تلك المواسم موسم الحج وعشر ذي الحجة التي شهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا. بالطبع يعني بتعرفوا أنها ذكرت بالقرآن، والفجر وليال عشر بتفسير ابن كثير رحمه الله يلي بيقول المراد بها عشر ذي الحجة. ورب العالمين بيقول بسورة الحج بالآية 28 ويذكر اسم الله في أيام معلومات. تفسير ابن عباس بيقول هذه الأيام المعلومات هي أيام العشر. أما الإمام البخاري فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير. لماذا هذه الأيام هي الأعظم؟ باختصار بتفسير كبار المفسرين: لأنها تجمع أمهات العبادات، كل أركان الإسلام موجودة فيها، وهيدي الأيام الوحيدة اللي بيجتمعوا فيها، يعني حتى بالعشر الأخير من رمضان، وتلك أيضا أيام مباركة، وفي غير أيام بيكون مفترض الإنسان يكون فيها أقرب إلى رب العالمين ويسعى لاستثماره. إنما هذه الأيام العشر تحديدا من ذي الحجة هي أفضل أيام العام، كما أخبرنا معلمنا عليه الصلاة والسلام وسيدنا الوحيد، فهي لأنها تجتمع فيها أمهات العبادات من الحج والزكاة والصوم والصلاة والتوحيد بالطبع أولا وآخرا.
لذلك علينا أن نفكر أنفسنا، أن نحث أنفسنا على الاجتهاد على الطاعة خلال هالأيام. بعرف الدنيا أخذ العالم كله ونحن منه، وبعرف أنه الدنيا يعني بمشاكلها وهمومها وأزماتها وتطورها والتليفون والهاتف ووسائل الإعلام والتكنولوجيا والاي اي، كل هالأمور هاي أخذ العالم، بس هي فرصة لحتى نقول أنه لا، فينا نخصص من أوقاتنا الكثير للاستفادة. ورب العالمين بغنى عنا، دايما هاي حطة براسك وانت كمان حطيها براسك، رب العالمين غني عنا، يعني مش بحاجة لنا، نحن اللي بحاجة لهالأيام لحتى نسعى للاستثمار فيها. العمل، قال لك العمل كله عمل. طبعا في ناس بتحب تصوم هالأيام وصيامة كتير مهم وصولا إلى يوم عرفة، في ناس بتحب تصوم يوم عرفة لأنه بيكفر سنة ماضية وسنة قادمة، كما أخبرنا الحبيب المصطفى اللي بيقدر على الصيام. نعرف أنه هلأ الوقت طويل وصارت أيام صيف، اللي بيقدر على الصيام ما يقصر، اللي بده يروح على أماكن تانية مزيد من الصلاة، مزيد من التعبد. أنت وميرا بهالطريق سمعت الأذان، تقول على الجامع، أتقر، يحاول الإنسان قد ما فيه يتقرب، فقد بالليل واحد يصلي له ركعتين يدعي فيه بالثلث الأخير من الليل. مش نحن بحاجة، مش دايما بحاجة للدعاء، بحاجة للمغفرة، بحاجة لتوسيع أبواب الرزق، بحاجة للرضا. ففرصة لحتى نتقرب. الذكر يا سيدي الواحد، التسبيح والتهليل والتحميد بهالأيام المباركة كله عمل، ولك إماطة الأذى عن الطريق عمل خير، كل ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، كلياته عمل خير وكله أجر كبير. ومثل ما هذا أجر كبير، يسعى الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه بنفس الوقت هيدي عمل خير وعمل كتير كبير بالنسبة للنصح للعيلة على القليلة. يبلش بالعيلة الصغيرة بعدين ينتقل إلى العيلة الكبيرة، يعني يمتنع عن المنكرات، يخفف قد ما في، يحاول قد ما في يخفف من المعاصي. لا، على القليلة تبين لرب العالمين وهو الأعلم بالقلوب والنوايا أنه أنا يا رب نويت. الواحد هو ينوي ورب العالمين بيسر. أنا نويت أنه بهالأيام بدي أتقرب، بدي أتعبد، بدي توب، بدي حاول خفف من ذنوبي، وهو بيسر لك. أنت بس نوي وخلي نيتك صافية وخلي قلبك أبيض وشوف كيف بتنفتح الدروب قدامك. يعني بدل ما هالسين اللي فالت على العالم بالتجريح فيها والكتابة عنا، وخلي هالسين رطب بفكر الله. في أحلى من التسبيح والتهليل والاستغفار والتحميد بهالأيام المباركة 24 على 24، أبدا بأي وقت بتختاره، بأي وقت رب العالمين يكرمنا ويلهمنا أن نذكره فهو خير لألنا. أحسن بعدين ما نقول يا دي عن هالأيام كيف ضاعت علينا، جاي أيام كتير عم نلعب ونتسلى ونروح ونسهر ونجي، فينا نخصص من وقتنا ونبين ونقول لرب العالمين أنه يا رب هالأيام هيدي اللي هديتنا إياها نحنا مش مستهترين فيها، نحنا عم نطبق قولك سبحانك، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني هيدا تقوى القلوب، لما منعظم هالشعائر منعظم هالأيام. فاتنا موسم الحج، ما قدرنا أنه نروح الحج، هل ذهب أهل الدفور بالأجور؟ كلا، لم يذهبوا، لأن هناك خيرا كثير باق في هذه الأيام المباركة، وإن كنا أذكياء علينا أن نستثمره لكي نتقرب، لكي نصفي هذه القلوب المليئة بالسواد.

ملئت هذه القلوب بالسواد وهذا الحقد نتيجة تراكم الذنوب ونتيجة البعد عن رب العالمين. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لايكت بتمنى بدل ما عم شوف هالمعارك الدايرة على المنصات بين المشايخ المنقسمين ما بين سلفي وإخوانجي وخارجي وشي بعفني كل هالدكاكين هاي، كنت بتمنى شوفهم والله عم يذكروا الناس بهاليام. يا عمي انتوا والله ويجبكم، انتوا مش دعاة مفترض رجال دين؟ كنت بتمنى شوفهم هيك عم يذكروا العالم بهالايام المباركة بدل ما نن منقسمين ونازلين. الشيخ ابو تنكي يرد على الشيخ ابو فجلي، والشيخ ابو ما بعرف مين يرد على نازلين ردود على بعض. هذا بيدفع عن ولي الامر، وهذا بيدفع عن دكاكين المقاومة، والتالت بده الناس تستشهد وهو ولاده يتعلموا. اطلعوا من هالامور، ارتاحوا، خدوا بريك خي، خدوا كيت كات، خدوا بريك بهالفترة، وتعوا خلونا نتفق على هالأيام المباركة ونذكر العالم فيها مسيرات التكبير والتهليل، النظر إلى الأراضي المباركة المقدسة كيف بتكون مليانة بهالفترة، وكيف الناس تسعى إلى الوصول لألا هذا الحب وهذا الحنين الذي يترجم بكثير من الدموع وكثير من الدعاء، والدعاء بحد ذاته عبادة. شوف مثلا من أبرز الأدعية اللي الواحد بيقدر يكررها، الأدعية المختصرة الجامعة من الدعاء الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى في غيره، ما ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني. في كمان أدعية الواحد بيتعلمها، يعني منها الأدعية أنا المتعلمة جديد والله ما كنت مار علي، اللهم إني أسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة. تخيل ثلاث عبارات بسيطين قد ايه بيجمعوا، تمام النعمة دوام العافية وحسن الخاتمة، شو بده الواحد أحلى من هيك؟ فخلينا نبين نحن مهتمين، انه نحن هالايام ما بدناها تقطع هيك مرور الكرام، وانه يابا يلا كل الايام مثل بعضها، لا مش مثل بعضها، خلينا نبين انه عم نعظم شعائر رب العالمين وهو بيفتحها بوجهنا. هو لما بيشوف هذه القلوب تريد التوبة وتريد العودة يسهل لنا كل طرق العودة، وما أجمل العودة إلى الله.

أحسن بعدين ما نكون من المتحسرين على ضياع هذه الفرص الذهبية العظيمة هذه الأيام المباركة، ونكون من جماعة يا حسرة على العباد، فخلينا نكون من المجتهدين، نحاول قد ما فينا نستثمر هالأيام. هاي نصيحة لألي قبل كل شيء وللآخرين، الواحد وماشي بالطريق بدل ما يدندله غنية يكبر بقلبه، يحاول دايما يذكر للرب العالمين، يخلي لسانه رطب بالذكر والدعاء والطاعة والاستغفار والحمد. الحمد لله الكلمة المفتقدة من مجتمعاتنا يلي بدل استبدلناها بالنق، النق المكثف. وإذا هودي نحن كلهم أخذناهم بعدين، كيف أنه نترك هالأجيال ما تتعلم أنه هذه الأيام لا ما بتشبه بها الأيام، هيدي أيام فضيلة مباركة، علينا اغتنام الفرصة لكي نكون من الفائزين، فائزين بالرحمة والمغفرة والتوبة والرضا وجنات النعيم. هذا هو الطموح.

وبعد فينا نقول شغلة، في ناس يمكن بتفكر انه يا والله انا عاملة ذنوب كتير وانا علي ذنوب كتير، هلا شو بده يفيدني بعد اذا عدت دعيت واستغفرت او اذا كنت عم حاول اتقرب؟ لا لا، رب العالمين سبحانه وتعالى قال لك يغفر الذنوب جميعا، المهم انت واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. لو كانت مثل الجبال رب العالمين بيغفر، المهم أن تكون نيتنا صافية. لذلك وجب هالفقر هيدا اللي دايما بكون موجودة كل سنة لحتى نذكر أنفسنا وإياكم أننا اليوم في ثاني أيام هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. إن كان هناك قوافل الحجاج قد ذهبت إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، فنحن أيضا إن كنا لم نحقق هذه الأمنية هذا العام نستحق أن نستغل وأن نغتنم هذه الأيام بمزيد من التقرب من رب العالمين، ونحن طبعا الفائزين والرابحين. وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أيام بالعام العمل الصالح فيها هو أفضل من هذه الأيام العشر. ما من أيام، كل الأيام اللي بتخطر على بالك هيدي الأيام أفضل منها، لأنها تجتمع فيها أمهات العبادات جميعها. فالله سبحانه وتعالى يعني يكرمنا ويكرمكم ونقدر نستغل هالأيام على قدر المستطاع، ونقدر قد ما فينا نكون حقا من المستغفرين من التائبين من العائدين، وأن نكون أهم شيء من المقبولين عند رب العالمين. وأهم شيء ندعي للحجاج بالذهاب والعودة بأمان ويطعمنا نكون

من الترندات الموجودة بهالفترة وتحديدا من نهاية الأسبوع تقريبا هو الفنان المغربي سعد المجرد. هلأ بالظاهر الخبر يعني يقاس من الزاوية الفنية، بس طبعا ما عملنا له هالفقرة بس من الناحية الفنية، لا في استنتاجات أخرى. القضاء الفرنسي يصدم المعلم، انت معلم؟ لا بس ما بدنا منك نتعلم الاغتصاب. 5 سنوات سجن لسعد المجرد بقضية سان تروبي، وسجله القضائي يهدد مسيرته الفنية. تحت العنوان توزع الخبر انه اصدرت محكمة الجنايات بجنوب فرنسا حكم يقضي بسجن المطرب المغربي سعد المجرد لمدة 5 سنوات بعد دينته بتهمة اغتصاب شابة فرنسية ببلدة سان تروبي السياحية، بفصل جديد من فصول الأزمات القضائية المتلاحقة يلي باتت عم تهدد مسيرته الفنية الجارفة بالعالم مش بس العربي. منطوق الحكم اجا بختام جلسات محاكمة احدت بسرية تامة وعقدت خلف ابواب مغلقة بناء على طلب الجهة المدعية، وهو اجراء بيمنح القانون الفرنسي تلقائيا بقضايا الاعتداءات الجنسية لحماية خصوصية الضحايا. ورغم انه الادعاء العام الفرنسي كان التمس عقوبة مشددة تصل الى السجن لمدة 10 سنوات بحق سعد المجرد البالغ من العمر 41 سنة، فانه هيئة المحكمة اكتفت بنصف المدة المطلوبة مع الزامه بدفع تعويض مالي للضحية قدر ب 30,000 يورو الى جانب 5000 يورو لتغطية مصاريف المحامي. هذا الخبر من الزاوية الخبرية، أما من زاوية التحليل أو من زاوية الانبهار ببعض الأحداث المرافقة، فقبل كل شيء يعني هيدي مش أول قضية اغتصاب، يعني زلمة سجله مليء بالقضايا وبالعديد من الدول. هيدي القضية بترجع لشهر آب من عام 2018 لما التقت الضحية اللي كانت تعمل أنفاك نادلة بأحد ملاهي سان تروبي بسعد المجرد قبل ما تتطور الأحداث بيناتهم وينتهي المطاف بغرفته الفندقية، إنما هناك قضايا أخرى يعني لاحق فيه، واحدة منهم داخل فرنسا إذ يواجه عقوبة سابقة بالسجن ل6 سنوات أصدرتها محكمة الجنايات بباريس عام 2023 بعد إدانته باعتداء مماثل على شابة فرنسية بفندق باريسي عام 2016، وهيدا الملف لا يزال معلق بأروقة محاكم الاستئناف بانتظار كلمة الفصل، مع أنه طلعت منه ريحة ابتزاز لما المحكمة ضبطت اتصالات كانت عم تكون من أقارب الضحية بمحاولة ابتزازه ب3 مليون أورو. أولى الملاحقات الدولية بحقه كانت بالولايات المتحدة وتحديدا بمدينة نيويورك عام 2010 حين واجه اتهامات بالاعتداءات الجنسية والجسدية على امرأة أمريكية، وبعدها غادر الأراضي الأمريكية قبل صدور الحكم، وظلت الملاحقة قائمة لغاية عام 2016 عندما تم إسقاط الدعوى الجنائية عقب تسوية مالية ضخمة خارج أروقة القضاء. كما واجه الفنان ملاحقة مماثلة بمسقط رأس المغرب عام 2015 بعد اتهامات من فتاة مغربية فرنسية انتهت بتراجع الضحية عن شكواها نتيجة ضغوط اجتماعية وعائلية. يعني تاريخ حافل بجرائم الاغتصاب، وهيدا شيء شائن جدا. الملاحظة الثانية انه هو كل الوقت كان عم يثبت بالمحكمة كانت مرافقته مرته، يعني حتى الصورة اللي موزع له هذا من الخبر هو طالع وكمشته مرته من ايده انه عم من باب المواساة عم تواسيه، كان كل الوقت عم يصر انه لا هي فاتت لعندي بإجرية، وفعلا صور الكاميرات المراقبة بتأكد انه هي اجت وطلعت لوحدها. ما بعرف كيف بقى أثبتوا بعدين أنه الحادثة حادثة اغتصاب مش كانت حادثة بنت ليل. هلا بجميع الأحوال أنه حتى قدام مرته كان عم يثبت أنه لا عليها عابرة ولو أنه كنا عم هيك قضينا الليل سوا هي ومرته موجودة، لا وما غضبت يعني طالعة كبشة إيده وعم تدعمه، شاب ما في غيري ما في شيء. أما المفاجأة الصادمة الأكبر فهي إذا بتتابع الخبر لما نزل على كافة المنصات وبتشوف التعليقات، أكتر ناس عم تدافع عنه هن النساء السيدات.
يعني مفترض عادة بيكون في هجمة شرسة والنسويات بيتحركوا ببلشوا بقى الصريخ والعياط، وهذا مغتصب مش متحرش، مغتصب هو كان قضية اغتصاب. لا، النساء أكتر ناس عم تدافع عنه وعم تدعمه، مثل ما كنت عم تدافع عنه بالحفلات وتحضر له حفلاته اللي بيكونوا قاعدين كلهم منهارين وعم يبكوا كيف بده ينطوا ويتصوروا حده. وهذا بيعطيك فكرة انه يبدو انه الإدانة لا تكون للمجرم، بتكون للجريمة. يعني انه بس او عفوا مش للجريمة، للمجرم. يعني مش انه والله حادثة اغتصاب مين ما كان قام فيها نحن ندين المغتصب، لا، اذا نجم وهيك شخصية وشب حلاوة وفنان مشهور فعادي منسامحه، لا بقى مندعمه ومندافع عنه ومنتهم الصبية انه عم تفتري عليه. وطبعا فيكن تفوتوا على كافة المواقع سواء فنية او الصحف اللي نشرت الخبر وتشوفوا التعليقات من كافة البلدان، يعني مش والله تعليقات من بلد المغرب، لا من كل البلدان. الصبايا هن اللي عم يدعموه، الشباب عم يهجموه عم يقولوا يا عيب الشوم عليك يا مجرم. فهي ظاهرة، يعني هي ظاهرة بحد ذاتها، انه لو كان مثلا مش نجم مشهور وعمل كل هالجرائم الاغتصاب هيدي كنتوا شفتوا فلتي نسويات وصريخ وكذا ويا عيب الشوم، وشفتوا ونصدق الناجيات وكذا. هلا لا نصدق الناجيات، صاروا عم يهجموها للبنت ولا انت فتي وطلعتي بإرادتك والكاميرات اثبتت هالشي، فليه عم تتهمي نجمنا المفضل؟ سواء انت مش مخلى حدا، بلش من المغرب على الولايات المتحدة على فرنسا، رجعنا على فرنسا وبعد شو قصتك خيب؟ ما مش معبيت لك عينك المدام؟ او تخيلوا العكس، مثلا لو كانوا الشباب اللي عم يدافعوا عنه، يا بي بلا حفلة نسويات كنت تحضر، فحيح افاعي كنت شفته قدامك بشكل يومي. بس نجم سعد مجرد هيدا، شو انت معلم واحنا منك نتعلم؟ لا دخلك، ما بدنا نتعلم. على كل، ما تم سجنه مباشرة، هو حاليا ما بعرف شو عاطينه أي فرصة بالقانون الفرنسي، بس هذا تاني حكم بيطلع عليه بالسجن بفرنسا. أول حكم 6 سنوات وتاني حكم 5 سنوات. أما قضية الولايات المتحدة فسواها خارج القضاء دفع عملي. هلأ سعد المجرد يروح على أي بلد عربي تحديدا يعمل حفلة، بتشوفوا المعجبات بالآلاف قاعدين ناطرين وبدون يتصور، وهيدي اللي بتنط على المسرح وهيدي اللي بتنط عليه، بينسوا كل هالتفاصيل هاي. بس لو كان شخص عادي ما بننسى أبدا، وبدلوا عم يحاكموه كل العمر. هودي بيذكروني بالجماعة اللي بيشوفوا بس إسرائيل عدو، ما بيشوفوا جرائم إيران ولا جرائم النظام الأسدي ولا جرائم الآخرين، بس إسرائيل إذا قتلتنا هي المجرمة، أما الباقيين فأخواتنا وعم يربون. مش هناك حبيت أعمل هالفقرة لحتى فرجيكم كمية التناقض وعدم المسؤولية، وبنفس الوقت كيف الواحد إذا كان نجم يبدو أنه لدى جمهوره تجب النجومية كل الخطايا. وطلع مش الحلقة اللي عمل قلق، طلع هو سعد المجرد اللي عمل قلق بحد ذاته. الحلقة بريء من الموضوع. نحن كنا مفكرين الحلقة اللي عمل قلق، طلع هو اللي عمل قلق بالعديد من البلدان. يا مغتصم، اللي عمل قلق عذر قلبي لو اتسرق. ما كان لازم مخرج تحط له غنية عقابا له على الجريمة اللي عاملها. Yeah, bring it.

0: التصعيد القائم في الأعمال العسكرية لا يقتصر فقط على الساحة المحلية. بالأمس كنا شاهدنا كثير من التصريحات والتغريدات والإطلالات الإعلامية لزعيم العصابة الأكبر الحاج أبو عمر ترامبو، واللي كان عم بيقلك انه الحرب عائدة، وحط لك الصور ومتقمصا شخصية جيمس بوند، وانه خلص نحن راجعين بالضرب على ايران. وطبعا ردت ايران باسهال من التصريحات انه نحن جاهزين ونحن بدنا نضرب الصواريخ طبعا على الدول العربية اكيد. إلى أن رجعت الأمور بالليل وراحت على مكان آخر، طلع لك بتغريدة على المنصة اللي هو اخترع أساسا، وقال لك إن والله تدخل الدول الخليج وقال معلش أجلوا الضرب شوي، تركوا مجال المفاوضات، وصار في إعادة تحريك للوساطة الباكستانية. هذا التمهيد هو من أجل قراءة المقال ونتيجة النظر دايما إلى العلاقات الدولية أنها صفقات، وأن من لا يريد أن يغتنم فرص تلك الصفقات سيجني كثير من الخسائر. هذا هو عنوان المقال اللي اخترناه لليوم لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط الكبير غسان شربل بمقاله الأسبوعي الحلم الإيراني والعتمة الكوبية. يبدأ المقال غسان شربل بطرح العديد من الأسئلة. هل انتدبت الثورة الخمينية بلادها في مهمة تفوق طاقتها حين وضعت بين أهدافها مهمة طرد الشيطان الأكبر من الشرق الأوسط؟ وهل تدفع حاليا فاتورة التحرش بالملاكم الأمريكي الذي تلقى في العقود الماضية صفعات من الفصائل التي تدور في فلكها؟ وهل لديها ما تستنتجه قبل فوات الأوان من المشهد الكوبي رغم الفوارق في المواقع والأحجام والإمكانات؟ هل يمكن أن تتعلم من الدرس؟ تلك الجزيرة بعيدة لكن قصتها مفعمة بالدلالات. قبل أيام استقبل مطار هافانا طائرة زائر غريب محرج، اسم الزائر جون راتكليف، وظيفته الحالية مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. جاء حاملا رسالة من ملاكم كبير اسمه دونالد ترامب، وفحوى الرسالة واضح: تريدون المساعدة فعليكم أن تتغيروا، أن تكف كوبا عن السماح لفيدل كاسترو بإدارة البلاد من ضريحه، وأن تتوقف عن القراءة في وصاياه، وأن تتبرأ من أعداء الولايات المتحدة، وإلا تكون مقرا للنشاطات التجسسية لروسيا والصين. لم يكن ورثة كاسترو يرغبون في مثل هذا المشهد، إنه مناقض لإرث الرجل الذي كاد يتسبب في وليمة نووية إبان أزمة الصواريخ الكوبية. لكن المكابرة لم تعد ممكنة، أحيانا تكسر الأرقام هالة الأحلام.
1: يا الله شو حلوة هالجملة،
0: إبداع. الجزيرة المتمردة تغرق اليوم.

يوم في العتمة، ولم يعد الوقود يأتي من روسيا أو المكسيك أو بلاد سجين اسمه مادورو. كان رفيقا وكان رئيسا. تدهور مريع في الخدمات، غاب السياح عن الشوارع وأغلقت بعض الفنادق. أحكم ترامب الحصار، ولا يرغب أصدقاء الماضي في استفزاز الرجل الذي يلوح دائما بسيف العقوبات. التقى راتكليف وزير الداخلية ومسؤول الاستخبارات، والتقى أيضا مسؤولا أمنيا هو حفيد الرئيس السابق راول كاسترو شقيق فيدل الذي يقيم في منتصف التسعينات. تضمنت الرسالة إشارة إلى فنزويلا والتلميح يغني عن التصريح. يجد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، وهو أيضا الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، يجد نفسه أمام مهمة شاقة. أيقظت العتمة قدرا من الغضب لدى المواطنين. للمرة الأولى نظمت تظاهرات ورددت شعارات سياسية. يعاند الرئيس، يقول إن الاستسلام ليس حلا، لكنه لا يملك الحل. ترامب يحلم بانتصار كوبي بعد الفنزويلي، ولوزير خارجيته روبيو المتحدر من أصول كوبية حسابات يصفيها مع حراث الثورة. قالت واشنطن إنها مستعدة لتقديم 100 مليون دولار مساعدة إنسانية لكوبا، لكن إدارة ترامب ليست جمعية خيرية، وهي تطالب كوبا بمساعدة نفسها كي تساعدها، أي تطالبها بأن تتغير كما فعلت زميلتها فنزويلا. يتابع الكبير غسان شربل، إن إيران لا تشبه كوبا، إنها بلد كبير في منطقة حساسة، بلد ينام على ثروات تؤهله كي يكون مزدهرا وصاحب دور في الإقليم إذا اقتربت مفردات قاموسه من اللغة الدولية وشروط حسن الجوار. من عادات الثورات أن ترتكب الأحلام الكبرى، لكن الوقت حاكم صارم حين تفشل الأرقام في حماية الأحلام. تتحول الأحلام عبئا حين تصطدم بحقائق ميزان القوى، وحين تتدهور العملة ويتصاعد التضخم وتتزايد البطالة، وحين ترسل الأرقام إشاراتها الحمراء، لا بد للبلد المعني من العودة إلى الداخل. فتوحات الاتحاد السوفيتي سابقا لم تجنبه المصير القاتم. الإنقاذ يأتي من داخل الخريطة، من التصالح مع الأرقام ودروسها، ومن الانشغال بالناس ومستوى معيشتهم، واللحاق بالعصر وتوظيف تقدمه في خدمة الاستقرار والازدهار. التخصيب النووي لا يشبع الجائع. المرابطة في خرائط الآخرين لا تنقذ مقر الإمبراطورية إذا تجاهل الأرقام. لنترك كوبا البعيدة قليلا. في الشرق الأوسط تجارب يمكن الإفادة منها. انتدب صدام حسين العراق لمهمة تفوق طاقته، غزت قواته الكويت ثم انسحب ليقيم مع الركام والعقوبات، وكان ما كان. انتدب معمر القذافي بلاده لمهمة تفوق طاقتها، أرسل العبوات وفجر الطائرات وتحرش بالملاكم الأمريكي، وكان ما كان. وهم الأدوار الباهظة لا يقتصر على الدول، الفصائل أيضا يمكن أن تصاب بهذه الأعراض. انتدب السنوار غزة لمهمة تفوق قدرتها، وها هي تقيم وسط الركام والجنازات بعدما ارتكبت إسرائيل أفظع عملية تدمير منذ الحرب العالمية الثانية. الاغتيال الإسرائيلي الممنهج للقرى في جنوب لبنان يشير أيضا إلى أن الحزب انتدب لبنان لمهمة تفوق طاقته. مقاومة الاحتلال حق مشروع، لكن الانخراط في برنامج إقليمي يفوق قدرة البلد شيء آخر. يمكن قول الشيء نفسه أيضا عن بعض الفصائل العراقية ومغامراتها الطائفية. يختم غسان شربل المقال: السياسات الأمريكية ليست بريئة، مسيرتها مبقعة بالأخطاء والخطايا، لكن مهمة الحكومات
هي السهر على سلامة بلدانها وازدهار اقتصاداتها وتجنب السياسات الانتحارية. لأهل المنطقة مصلحة فعلية في اجتناب العودة إلى الحرب. تهديدات ترامب بعد عودته من بكين تعيد دق جرس الإنذار. المعركة غير متكافئة، سلاح المضيق مهم لكنه يتحول عبئا على إيران، واستمرار الحصار البحري ينذر بإنهاك اقتصادها وآبارها وعملتها. لا بد من تلافي جولة جديدة من المواجهة مع الملاكم الأمريكي. لا بد من القراءة في تجارب الآخرين من عتمة بلاد كاسترو وصولا إلى إرث صدام والقذافي وآخرين.

مقال بديع كالعادة من رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط يربط الأمور ببعض البعض وكيف لازم الإنسان يتعلم من التجارب. وهون منرجع منتذكر العبارة التي نكررها دائما: الزعيم الصالح حاليا والمخلص لوطنه هو اللي بيجنب بلده الحروب، هو اللي بيسعى لمواكبة التطور والازدهار لتأمين فرص العمل، هو اللي بيسعى دايما لتجنيب الناس الحروب والقتل والتشريد، بينما الزعيم المجنون هو يلي بيلحق الشعارات الفاضية واللي ما بتودي إلا إلى الكوارث كما نراها اليوم.

بالفقرة الأخيرة الخاصة بترندات السوشيال ميديا عملي لكم اليوم جولة مرتبة حرزيني يعني. قبل ما ندخل على التغريدات والفيديوهات اللي أخذناها من الفيديوهات اللي بيكون الأكثر انتشارا والتعليق عليها من الظواهر الموجودة اليومين وراء بعض من لي فيديوهات من داخل لبنان عن سيدة عارية تماما تسير بالطريق. يوم الأحد كانت على كورنيش الروشة ومبارح أمام مجلس النواب. خير شو القصة؟ هلأ فهمنا العالم طالعة من تيابة بس مش حرفيا. هلأ الناس علقت على الحادثة الأولى يوم الأحد أنه في شاب إجا تلاسن معه وضربه وبعدين إجا مين سترى أنه أعلقوا على اللي ضرب والبغل اللي ضرب والما بعرف إيه وقعدوا أنه نسيوا القصة الأساس أنه هاي المخلوق فهمنا عندها ظروف أو كل واحد مش بعرفني شو ظروفه أو عندها متاعب نفسية مريضة بمكان ما بس كانت عم ترفض بالفيديو واضح تماما كل حد عملها تستر يا مرة كانت عم تقول أنه أعل عني ما لك علاقة فيني فما خلينا نهتم بالحدث الأساس ماشي وغلط أنه حاول يمارس زوكوريتو عليا بس أنه الحادثة كلها شوف يا أخي شوف صاير معكم امبارح كمان حادثة أخرى قدام مجلس النواب سيدي ماشي بلتي من غير هدوم بالمرة يعني كما خلقتني بلشت أيام الشوب بعد بكير بعدين الناس بتلتهي بتروح بتصور ضهري خي استرى لك روح استرى انت شغلتك تروح تستر سترى عم تصورها وتنشر الموضوع مبسوط كتير بهالأمر بس لا ايضا المستوى الانحطاط الاخلاقي اللي وصلنا له ببعض عند بعض الناس انه وصلنا يابا الحق الصورة الحق الترند الحق انت هلا بدك تكون اول واحد نشر الفيديو يا سلام البلي يستركوا تستر جزء ناقصنا لحم رخيص نحنا بهيك على الاخر بعدين ما في مفترض قانون بيعاقب على هيك امور بعرفي بالقانون اللبناني بيعاقب على لبس الشورت بعده ما بعدنا نحنا من قانون ايام نير العثمانيين هات لناخدكم هلا على تغريدة من التغريدات يلي اخترناهن هالمرة مختار يمكن من المرات النادرة تغريدة لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يلي كان عم يكتب امبارح وبتعرفوا ناشط يعني اكتف دايما على التويتر او اكس حاليا وبيكتب بشكل مرمز يعني مع صورة دايما بيختار صور بيلعب على هالموضوع بس امبارح كان مباشر بتغريدته قال لك كون وقف اطلاق النار وهم وسراب وكون سياسة التدمير والتهجير مستمرة وستزداد آن الأوان لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تخلق مراكز إيواء جديدة حضارية بدل التصريحات اليومية الفارغة ونفس الشيء ينسحب على وزارة التربية استعدادا للموسم الدراسي التربوي الجديد بتقلي ليش اخترت هالتغريدة طبعا هي مش من الأكثر رواجا هي موقف سياسي اخترت هالتغريدة لحتى أقول لحضراتكم من بعد الخبرة خبرة أكثر من 30 سنة بالتعامل مع أهل السياسي بلبنان طبعا اللي بيقرأ التغريدة بيقولك يا شو هالزعيم الوطني يلي قلبه على النازحين واللي قلبه على الموسم التربوي واللي حريص على المصلحة الوطنية إنما يا عزيزي ما تنغش هيدي سياسي تتبع لأنه بيكون أكيد يعني الهدف من التغريدة طالب شيء من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية مش ملبيينه فقالك بطلع بلطشه من هالزاوية ما تفكر المصلحة الوطنية وقلبه على النازحين وقلبه على الموسم الدراسي هو بيكون عنده طلبات وفي طلبات لم تلبى فبيختار دايما طريقة النقد كان ينتدوا بالتصريحات حاليا بالتغريدات وهذا شأنه هو والاستيز وغيره كل أهل السياسة القديمين بيتبعوا هيدي سياسة البلياردو بتعرفوها فبيت انه بدك تضرب الطابل الثمانية بتضرب الستة بتضرب الثمانية لما بعرف ايه تنزل بالجورة هكذا تخاض السياسة بلبنان بجان ما تنغشوا دايما بالتصريحات يعني لما حدا بيطلع بينتقد موضوع الكهرباء وبيركز عليكم ما تفكر بيكون هدفه انه تجي الكهرباء بيكون مش طالع له حصة من الكهرباء فبيطلع بينتقد لما بيطلع له حصة بيصير وهو ما احلاها الكهرباء مثلا يعني ب
بدنا نروح لعزيزتنا زهراء ما هيك زهراء قبيسي يلي بنقلها الحمد لله على السلامة، منزلة صورتها انه نجيت من غارة من الغارات الإسرائيلية وطالعة من تحت الردم، هلا ما بعرف كيف طالعة وحاملة حجر ومرمغة حالة بالأرض، وكتبت يعني حطت الصورة هي وكتبت قالت لك خرجت بعد الغارة من تحت ركام بقبضة حسينية وبسمة يقين، وأنا أنشد لم نبع في الحب بخسا إنما الأغلى لنا، من مضوا في الحب كانوا أجمل ما عندنا. واو الله، يعني الحمد لله على سلامتك، يعني منيح لما كنتي لا سمح الله صرتي من أعداد السعيدات والسعداء، كنت بيضتي وجه للسيد مجتبى على الآخر، مش أنت صاحبة جملة إن شاء الله يكون بيضنا وجهك يا سيد مجتبى. بعدين كيف طلع وحط الحجر وكان مرمغة حالك منيح يعني ولا خدش الله وكيلك كيفنا، يلا أي ناصي الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، المهم ما تنهاري، نحن ما بننهار. منروح لاثنين من الفيديوهات كانوا من الأكثر رواجا. الفيديو الأول كان تعقيبا على كلمة رئيس الحكومة العراقية الجديد السيد علي الزيدي. الفيديو منظمه أو صممه واحد من زملائنا الإعلاميين العراقيين العاملين بالقنوات العربية، ترصد الكلمة اللي ألقاها رئيس الوزراء من بعد ما منحت حكومته جزء من الثقة، لأنه مشكلة الوزراء أخذوا الثقة، فألقى كلمة خلال 9 دقائق رصد له 70 خطأ إملائي أو خطأ باللغة العربية، 70 خطأ بخلال خطاب استمر 9 دقائق. طبعا فضيعة، يعني العراق بلد الأدباء والشعراء، العراق يلي أنتج ثقافة بعده رصيدة بيمشي لغاية الآن، رئيس حكومته خلال 9 دقائق أخطأ 70 مرة أخطاء إملائية وباللغة العربية. هلا انا بعرف انه كتير مسمينه حسان دياب العراق بما انه انتدبوه، لانه امريكا كانت رافضه المالكي وايران رافضه عوده السوداني، فاجا هو حل وسط يعني يجيبوه من عالم تبييض الاموال لرئيسه الحكومه، فطبيعي يعني لا يكون ملم باللغه العربيه، ملم بلغه الدولارات والفلوس.

اخر خبر او اخر فيديو اخدينه كمان من الغرائب اللي عم تصير بعالم الميديا، هو فيديو انتشر من بتاد مدينة منطقة فتحية بتركيا. كان في حفل افتتاح حاني يعني منطقة للشرب والسكر حاني، فكان الافتتاح غريب عجيب، يعني كان الافتتاح بالدعاء والتمني بالمباركة من قبل واحد ما بعرف شيخ قالوا مفتي المنطقة، ما حدا عارف مين رئيس بلدية المنطقة. الفيديو أخذ كتير من الضجة، إنه خير شوف فيه خيي قاعد عم يدعيلهم وعم يشكرهم على الاستثمار والله يوفقكم، وفتح إيديه وبلش يدعي وفتح الحفل بقراءة الفاتحة كمان. بارك الله في سكرتكم. طيب شو بكون شو صاير؟ في شيء انتو في دين جديد فايتين فيه ما معنا خبره؟ مش على علم المشروب وحرام وكذا، شو صاير من كبائر هاي؟ نسأل الله أن يرزقكم ربحا وفيرا ومباركا، كان واقف عم يدعي لهم من قلبه يعني. وفهمنا يا خي إذا أنت مستفيد من الافتتاح أنه جاي بالمنطقة وأخذ مولتك منه، بس نحترم الدين شوي بقراءة فاتحة ودعاء والله يوفقكم، وإن شاء الله يا رب تشوفوا الخير على وجه المخمرة اللي فتحتوها.

لا لا فلت الدنيا مثل ما شفتوا يعني بلشنا مع الصبايا اللي بيشينين عريانين على الاخر عندنا بلبنان وانيناها بقراءه الفاتحه على افتتاح حاني. ما بعرف شو وضع يعني ابليس هو عم يتفرج على هالمناظر هيدي، اكيد بيكون عم بيقول انه انا بقى في ناس عم تتفوق علي، ما معقول يعني صاير قاعد عم يبكي بالزاويه رسميا.

هلا صديقنا سامر من تركيا عميل هذا إمام متقاعد، يعني ماشي بس مو كان إمام اللي قاعد عم يدعي، هو متقاعد ولا متجالس ولا بقيد الخدمة، يعني بني إمام دارس دين يعني ولا الدين عنكم غير عنا، يعني أنتوا نيرة العثمانيين مختلفين. اللهم بارك لهم في سكرتهم. منيح ما سألوا لما جايبين نسوان، ما في نسوان ما في كباري راس كذا بس مو شرب. الله يبارك بالمكان.

0: حبيبي.
1: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الثلاثة من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام، شبكة إذاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. الحمد لله على سلامتك يا زهراء، دخيلك خليك مع بدنا مواد، بدنا محتوى، شو بكون كلكم عم تفلوا معك مع حد عم بيطلعنا، بدنا محتوى. إن شاء الله كون بيضنا لك وجهك يا سيد مجتبى، عايشبك على الخراب والدمار ولا أسا بدك أكتر؟ هيني عم ضحي بنفسي، نجوته نجوته بفضل الله من غارة آثمة. عارف واحد بيطلع من الغارة مخدوش نتفي نتفي الدم من هون ولا شيء، بس انه مغبرين التيم ما نمغب التراب. طبعا احنا بنتمنى الازل للجميع، بتعرفوا هذا المبدأ. هلا هو اللي بده يزي نفسه يصطفل بقى، نحن منه علينا ما بنتمنى الازل، بس اللي هو والله فضى صبيته وفضى بوته وفضى فخاده يصطفل، هذا شأنه.

0: نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.
1: بتعمل مش عارفني.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: FM. منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الشعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
2: لا بتنطرك لوحدك.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راح إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. ريد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي،
2: فضل الدولة أم الدولة،
1: النجم مجيد الرمح،
2: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنظرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان، كفرد ليقوس صغرتها، 03-928-910.

0: على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: أوديو.
1: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
2: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.
2: دايماً

العمر اختلف الاحساس كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية، صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. دحني جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على الصعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: رجع بالتنّي.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأزواج. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهل المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني. للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: صعبة مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني، وقف على حالك فز،
3: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي، والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفيلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكن بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود والمناسف يلي بتليق بمناسباتكن. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راح تكون إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بقعون، ولأول مرة على صعيد الضنية خدمة الصحن اليومي. قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-6

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأزواج. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح،
2: يا عبو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
4: ثابت مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
5: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك، هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

0: جديد من مطعم الجبل بقعون، ولا أول مرة على صعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر. ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسم للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، تعهد وتركيب أحدث أنظمة الطاقة الشمسية من أهم الماركات وبأسعار جدا مدروسة. صالة كبيرة من التجهيزات الكهربائية الحديثة، تريات بمختلف الأحجام، بالإضافة للمراوح، الفوانيس، سبوتات، لمبات وكابلات، وكافة اللوازم الكهربائية ومعدات الصيانة للمؤسسات والمكاتب والمنازل.
0: الشناوي للطاقة الشمسية والإنارة، البيع جملة ومفرق، جبل البداوي، الطريق العام قبل حاجز الجيش، 70-051-34.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجود عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: ترجع بالتن.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: يا رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء، بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار ساهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي،
2: فضل المولى أم الدولة،
1: النجم مجيد الرمح،
2: يا عفو الله الحلا والغمزات ما أجملها،
1: والنجمة كلارا ريحاني.
3: أنا والله بنصرة بركع قدامي عشرة.
1: للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان بفرد لأوس صغرتها، 03-928-910.

0: واقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-5.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك تنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.
2: دايماً

0: جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.
1: لما نقول الأمين يعني عم نحكي عن اللقمة الطيبة اللي انحفرت بقلوبنا من سنين، وبفضل ثقتكم بعدنا مكملين بتقديم أجود أصناف المأكولات من المشاوي، الفاست فود، والمناسف يلي بتليق بمناسباتكم. والفروج عند الأمين غير. مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس القبي سكة الشمال مقابل تمثال الجيش، فرع تاني طرابلس القبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151، 03-18-48-66 و 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهى المأكولات والمشروبات. ولراحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف. ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب دليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، سيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
0: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
0: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
0: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرث داي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات،

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبليزر والبدلات لجميع المناسبات، وبترضي كل الأذواق. دوزاف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255. ما تفوتوا أجمل أوقات العيد مع الأهل أو الأصدقاء بانتظاركم لنصنع سوا ذكريات ما بتنسى. كارمس الرؤى الخامس، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى، داخل مجمع الرؤى التربوي من الساعة 5 العصر لغاية 9 المساء. كارمس الرؤى الخامس، عالم من الخيال مع العروض السحرية، بابل شو، ألعاب نفخ، بابل سكر، وجلسات عائلية مع أشهل المأكولات والمشروبات. ولا راحتكم إن المؤمن ذهابا وإيابا من جامعة الإصلاح، ساحة الشراع وطلعة الخنة. البساطة بتنطلق الساعة 4:30، 6 و7:30 المساء. الدخولية بأسعار مدروسة جدا لتناسب الجميع، ومع حسومات خاصة لطلاب مجمع الرؤى. كونوا على الموعد ثالث ورابع أيام العيد مع كارمس الرؤى الخامس. الخميس 28 أيار سهرة عيد الأضحى بمطعم مسايا زمان والعاني، النجم شرب النرشي، النجم مجيد الرمح، والنجمة كلارا ريحاني. للحجز ولمزيد من المعلومات، مطعم مسايا زمان فرد ليقوس صغرتا، 03-928-910.
2: صعبة مكاني مهتاز، أنا المتربي على العز، بحضوري ترجف مني وقف على حالك فز،
3: وقف على حالك فز.
1: عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70-037-222 أو 71-027-222. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

0: البيت اللبناني، البيت بيتك.
1: New Spring and Summer Collection in a new promotion now at Portobello. Portobello for women and men, for classic and casual wear. Portobello, الموضة الأرقى والأجمل، السعر الأوفر والأفضل. Portobello لعروض مستمرة متميزة ومتنوعة وحسومات استثنائية. Portobello إشارة عزمة تجاه التل مقابل بنك عودة، المواقف مؤمنة. Portobello ما حدا مثله.

جديد من مطعم الجبل بخعون، ولا أول مرة على الصعيد الضنية. خدمة الصحن اليومي، قائمة أطباق يومية بتتغير كل شهر، ورق عنب، مشاوي، مناسف، صيادية، كبة مشوية، وعشرات الأصناف الشهية. حتى ما تعتلوا هم شو بكون تطبخوا كل يوم، حاولوا على مطعم الجبل أو قولوا ألو والأكل بيوصل لعنكن. الأسعار تنافسية وكمان في هدية 20% حسن للجمعيات الخيرية. مطعم الجبل بخعون الضنية، منطقة الفلل، 06-240-220 أو 03-17-20-79. ولا تتعرفوا علينا أكثر، زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أرك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أرك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: دوزيف عنوان الأناقة للرجل العصري من زمان، دايما مواكب آخر صيحات الموضة والتجديد. دوزيف حاضر بكل المواسم، وهلأ وصلت نيو كولكشن للربيع والصيف، للبحر والجبل، أحدث الألبسة والأحذية الرجالية من أهم الماركات العالمية، سبورتس وير، كاجوال وير، وطابق كامل للبلايزر والبدلات لجميع المناسبات وبترضي كل الأذواق. دوزيف من 50 سنة بنفس العنوان، طرابلس شارع عزمي، 06-445-255.

0: اسمعني منيح وركز معي، الامتحانات قربت ونحن ناطرينك بالمخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس. المخيم الترفيهي باللاس بيرلاس ناطرينك هنقضي أحلى صيف، ركز على درسك ودروس منيح، يلا قوم على الدرس.
1: المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027

0: ورجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: Digital age.
4: Okay, listen up.
5: Listen.
4: Can't just say it. You gotta feel it.
6: Tripoli FM.
3: Heartlike.

أوف أوف أوف أوف تغير هواك.

بعتب على كلمة حلوة، بعتب على كل غنى، بعتب على كلمة حلوة، بعتب على كل غنى اتقالت يوم في حبك.

الدنيا حلوة واللي ضيع مين اللي ضيع مين بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حبك

تصحى وتنام هنا فين الشمس اللي كانت تصحى وتنام هنا فين النجمة اللي قالت مواويل على حبنا مواويل على حبنا بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنوة اتقالت يوم في حبك

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.